محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبي رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبي رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبي بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا.

في شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حضرة ساداتنا أهل الكساء، رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء، وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسنين سيدنا الحسن والحسين وإخوانهما الجميع، ثم إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، ثم إلى روح سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفرهم، ثم إلى روح سيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي وأصوله وفرهم، وجميع ساداتنا الأبي علوي وأصولهم وفرهم، ثم إلى روح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفرهم، ثم إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيدين وأصوله وفرهم، وجميع ساداتنا الصوفية والأولياء الكون من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الإمام صاحب الراتب قطب الإرشاد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة كثير مثوباتهم، ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم، ينفعنا بهم، يحمينا بحمايتهم، يمدنا بمددهم، يعيد علينا بركاتهم، أسرارهم، أنوارهم، علومهم، ونفحاتهم، وخصوصيتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى

العافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين. يختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد، اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا كن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الأذكار من كلام سيد الأبرار للإمام العلامة المجتهد محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه عنكم قال فصل في تتمة أحكام التعوذ. واعلم أن التعوذ مستحب في الركعة الأولى بالاتفاق، فإن لم يتعوذ في الأولى أتى به في الثانية، وإن لم يفعل ففيما بعدها. ولو تعوذ في الأولى هل يستحب في الثانية؟ فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما أنه يستحب لكنه في الأولى آكد. وإذا تعوذ في الصلاة التي يسر فيها بالقراءة أسر بالتعوذ، فإن تعوذ في التي يجر فيها بالقراءة فليجهر. فيه خلاف من أصحابنا من قال يسر، وقال الجمهور للشافعي في المسألة قولان: أحدهما يستوي الجهر والإصرار وهو نصه في الأم، وفي الثاني يسن الجهر وهو نصه في الإملاء. ومنهم من قال قولان: أحدهما يجهر والثاني يسر. والصحيح من حيث الجملة الجهر، وصحه الشيخ أبو حامد الإصفرايني إمام أصحابنا العراقيين وصاحبه المحاملي وغيرهما، وهو الذي كان يفعله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسر، وهو الأصح عند جمهور أصحابنا وهو المختار، والله أعلم. نعم، الحمد لله. Kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali di malam hari yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di penghujung bulan Dzulhijjah, di penghujung tahun kita ini. Nah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan buat kita semua, dan mudah-mudahan tahun yang akan datang bawa berkah buat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga dosa kita diampuni Allah, hajat kita dikabulkan Allah, yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, yang sedang dalam kesusahan mudah-mudahan dihilangkan segala kesusahannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada malam hari ini Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar kembali menyempurnakan tentang hukum-hukum

0: إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أمين أمين يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل وهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه ما عملناه من الخيرات في هذا المجمع المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها نقدمها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من أنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين وعلماء العاملين فقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادات الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببه مسن إلى روح محمد رضوان بن حمر زين الفهم بن عارفين نت حجة نتين رايدة بنت حجي محمد كريت حجي مهريتة بنت حجي كرتي مرنيتي بنت شفاهني رسنة بنت أسموني حسن مسكي بن سريجن حجة بندرية بنت حجي عبد الغني قمر حجي ريحان توفيق بنت بكري سليم بن حليت سيتي عائشة بنتي سياسيه بنتي سالم نوريانا بنتي رحمت نوفي عليانا بنتي محمد بن محمد عمر كان بن احمد سوفي عبد المجيد بن عبد الرحمن جيجم بنت حجي ترانغ انا مردي بن جيراني.
1: Baik pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah khususnya, hingga di sini kita ikuti pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilal Mutadin Banjarmasin untuk malam hari ini bersama Al Ustadz Haji Ilham Humaidi. Acara yang sama pendengar bisa Anda ikuti kembali besok di program 4 pada jam 19 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Kita jelang jam 20 waktu Indonesia Tengah.